بصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً،

0: عباد.
1: صرح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكين لين نيو كان كوتي نيكس تو اكس سانت ديلو نك دي زيار كليف ديني اك كليف ادي ديني ان جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور نا خام نين جام تي لو ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكين ني ديلو فاتل لين وقتو جولي فجر سي ميغي تولي تي جومي وقتو بو توفتالي فان وي سيميلي اك جوم نينت dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak ñent tisbar bi mi ngi toll ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili joom takusan dañ ko julli joomi waxtu tembe timis mi ngi toll ci joom ñaari waxtu bu toftale ñent fukki simili ak joom ben geet mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale ñent fukki simili ak joom ben tay la aljuma fukki fan ak joom ben ci safar muy wéru digi gam de pok fan very fan ak ben ci wéru ci atum 2026 delu nak di jajeufal bu baax ma tassa bi nekkon ci walu machine bi ki ko fi wutu di sini job RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall fele ci sedem André Noël Chandoum ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba juromi waxtu di 5h toftale fan very simili ak ben ni sa dañu dik ak yeen ci keytu tagay la tanju dik ak yeen ci keytu yeglay

وهنينا الفجار والبالغان من إلى البر والأبرار أنت بسير فبسر زوي اللسان في عاجلا وكن

0: وصبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جادم
1: ننجلن كون واخي سانك تي خبار جامانو جي اوتو ياغي جوغي تي غارو تيري نيك تي بير ريوم ييب دي ووتالي فاغا خامني ريك مودي توبا مباكي ليكو وارا ريك موي بن فان مو دوغو سونو ديغنتيك ماغال توبا اديسيون 2026 motax sax suñu ay ndaw ñu ngi fofu nonu ngir rek lepp li fay xewé ngeen mën ko am en direct fi ci suñu antenne ci lool sax dañuy dem fofu ci Touba Mbacké fekk Fally Ndiaye Diouf ak ñi mu andal Ali Ndiaye Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci chaîne nationale.

لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

قال قد أنعم الله علي، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصاب

معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه.

هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

شوفي بين نهايتي رمنا عن نافع قادر بر رضيت هنا خبوه دنيا وحنا عن نافع قدير كون دنيا وحنا قادر دنيا بيدو مين دانو وجاد لي بعزيز منه مبنون دنيا.